0: زور لا إله إلا الله لا إله إلا الله
1: كو ادي هل سونا مي فكول فاي موم سري مود عبد الله فال دار مغا ديوانو مدينه دي ني باي
0: لا إله إلا الله
1: جوري سليمان جون مغا ديوانو غران يف دي ني باي
0: لا إله إلا الله
1: جوري سليمان باي فال موم سري مود عبد الله فال دار جوري
0: لا إله إلا الله
1: جوري ابراهيم سين توبا دارو جاي ني لاي جوخ تير دي لا ورما بو ورا
0: لا إله
1: ديم ياتي توبا مبور واي جال مكو مبلن وا فيدراسيون سو بايمان سي ابراهيم
0: فال لا
1: tundum gunjana ak liko wara ñu leen di bëgg bu wëra wa nday sax yalla seen

ديال ناكو باي موسى جوخاني موم شيخ محمود الفاضل باكي سوبي موهبنا في جيتاك تي نجابو تام باي موسى جير جيف فاجور با دو نيغ باي فال مام سان تام باكي بروم دار السلام غاوان جونا لا تي رو مال بو رو سيرين غوند نيغ تاكسي مان تو بانجار نوري كاري

0: بدءاً والمتبقى فكيف أعرف أن المحيى والمحيى للأقلاع بدءاً
1: wallahi ndeysana jeureujeuf baye khadim amna solo ba ag ci lol ma seet serigne mam mortine mom tamit mu ñew rek dal di may ki wala tarkala mu ñu
0: ba ri tasana
1: waaw yaalam sotu ci ak def ci la

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

دائماً أبداً. اللهم ارفع هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وبعد مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.